انتظام سمك مش شبك انا مروح باخد بعضي لما اللمات دي بتلف وتدور زي الطواحي لسه بلايو بس تعالى مش كذا نوفا بس معايا بتفهم روحي محدش طمر فيه ما بتشبعش برضو الطمع

زي كومي منتنى توني رامي الجوني شفنا دلوقتي ما يصدقش ايه الايام اللي ما كانش فيها اندومي شوف شو وحش يا عيوني بس ده كتير على تليفوني معرفوش يجيبوني فجابلهم كم ازازة وقاموا عبوا فيها صوتي

شكلك كلاش امام متنكد. شفت عينيك بتزوغ على القست, شفت حالك بتدور في انستا انك لسه بتعمل فانتاست. وانا مش عايز اذكر حواراتكو ولا اشكر نططكو ولا اصطادكو, كله عيش برجوله واعملوا مزيكا عشان انتوا بقيتوا شغل.

0: تعبت كشحاكو التعبان انا كفيل بعلاجه.
1: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
2: الطرق فاحنا قطاع فشلت عينه بأمر قنطاع ولا شبر مدش الميخدو من حسط حسط غليد وفيها طماع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد أمنش على حد ولا حد ولا

تتجاهل هل كل شخص يحكي الموال اي عائق واقف قدامي كاسترو عمي كاسترو كافيدال كاسترو عمي كاسترو كاتيفارا لفينا العالم بسيجارة وخاص عودنا كل شخص صارب اخر اليوم سدد الحساب هل كل

نفسي خش بيدي بيدي بيدي بدل افكاري في اللب مخي هو ساقط مضيع مفتاحي دق وانا لا منحلش كنكي عزرائيلي طل ماكل كل الطاقة باش

0: بازون يبقى كرم بازون يبقى كرم فما هكا كبتي وقعت
1: عيط عيط
0: عيط الله

حشد الصف قدم نيكة في حب مش عزوزة استاسيون سفرد لي المولى القطعة نك طلع له التنسيون مل الزبي كيفاش نكمي كل يوم الباستون سبع سنين مش يوم من عمري شيخة انشينمون

تحاربش بالعرين انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزق شخاخك من العجين انا مش سنيد انا مش سنيد عندك صوت قعر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مش عارين لضلمه حلقه العزاء للمكفوفين مش مناكي يا زف يا اسطى من شويه مرضى ليك سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصه قلق من

انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب